الروحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. روحنا ضحيه

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: استمعتم إلى برنامج
1: نعم رمضان
0: كتبه محمود نصير.
1: الحلقة القادمة
2: حيدة من مفكرة رمضان مع تحيات سعد القاضي.
3: أيه كدموت بمساو متان لشفرور خياليها أم فينلاند أنا كو خياردني هي خطوف فمي بفالير موشلو أخذيك بهير بخام كتاتيوتير.
4: شجرة الإيمان مجلة إذاعية يكتبها حسن عبد الوهاب ويقدمها حسن سليمان
3: ورمضان بسيطة مثلاً في الشمعين تطورين تطورين تشين ومثلاً في الأشعار مقدار بينوني أذكار.
1: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

استعجدب لفلاغورتي ساق زيسا عتمد بدورا قدادر بس وعد ما مرد ميجمر لك يونا على كل الناس بنو داشنات لين على راسها

0: رحنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحيه

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: هذا اللي كاين في الزقاز عرفتي شنو هو؟ داك الكيس
1: اخ هذاك اللي كيجي ليا
0: داك لا